0: الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله قمنا معه ملك الناس لا نجس سوز بهو ترمق الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلهي أنت مقصدي ورضاك مني صلي وسلم الله

لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى، ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير.

بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. الله أكبر. سمع الله لمن حمدا. الله أكبر. الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،

Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullah. La ilaha illallah wahdahu la syarika la. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika la. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika la. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika la. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika la. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika la. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika la. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika la. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika la. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika la. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu ala kulli syai'in qadir. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udus salam. فحينا ربنا بالسلام وادخل الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إلهنا يا ربنا سبحان الله. بحمدنا الكريم الحمد لله الحمد لله. على كل أهل وفي كل أهل من نعمة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استغفر الله العظيم. وقال ربكم ودعوني أستجب لكم. أعوذ الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا نعم الشاكرين حمدا يوافي في مزيد. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي للناس. اللهم إنا نسألك رضا بدنا ونعوذ بك من سخطك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن سوانا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
الفاتحة. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد.

لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم ما تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت وربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. إلهنا يا ربنا سبحان الله. الحمد لله الكريم الحمد لله الحمد لله على كل آل وفي كل آل من نعمة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استغفر الله العظيم. وقال ربكم ودعوني أستجب لكم. أعوذ بالشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا نحمد الشاكرين حمدا يوافي نعمك في مزيد يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم والسلطان. اللهم انا نسالك رضاك والجنه نعوذ بك من سخطك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم ربنا صغارا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا انك التواب. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحه. اعوذ بالشيطان من الشيطان. اياك نعبد صراط الذين انعمت عليهم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم.

محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن